0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: راديو بيت لحم 2000 مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً أونصة ذهب شهرياً واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: راديو بيت لحم 2000، خلي السمع نضيف.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو، كونتراباس، العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
3: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
3: وأول أوردر

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية، لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أرض

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.
2: دايما هيك

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، لبنان يشهد واحدة من أعنف موجات القصف منذ أسابيع، وأهالي الضاحية الجنوبية يستقبلون العيد في ظروف استثنائية.
2: والعيد صراحة أكيد العيد هالسنة مش مثل كل سنة على أغلبية الناس اللي عانت.
1: عشرات النساء في قطاع غزة يطالبن بالسماح لهن بالسفر والالتحاق بأزواجهن المقيمين في الخارج.
3: الفيز تاعتنا جهزت، حتى فيز مشارفت على الانتهاء، واحنا قاعدين هان ما في إنا لم شمل، ما في إنا أي إشي.
1: رغم الأوضاع الاقتصادية القاسية، النازحون في اليمن يحاولون التخفيف من معاناتهم ويحتفلون بالعيد.
4: نتجمع كلنا النازحين كأننا أسرة واحدة، نجمع الأكل في محل واحد وناكل من أجل الأطفال

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. البداية من لبنان الذي شهد أكثر من 120 غارة جوية على جنوبه خلال الساعات الماضية في واحدة من أعنف موجات القصف منذ أسابيع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأفاد مسؤولون لبنانيون بمقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات إسرائيلية يوم أمس ثلاثاء طالت كذلك مشفا في مدينة النبطية. كما أعلن الجيش اللبناني اليوم مقتل أحد عناصره في البقاع الغربي. وفي تطور جديد، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة بها في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان ردا على هجمات حزب الله الذي أعلن من جانبه استهداف قوات إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق حدودية جنوب لبنان. لمزيد من المتابعة انضم إلينا من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك ميساء. في ظل إعلان إسرائيل تعميق عملياتها العسكرية في لبنان، إلى أي مدى تبدو وتيرة الغارات الأخيرة مؤشرا على انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر اتساعا ربما؟
1: نعم فعلا، في اليومين الماضيين تحديدا هناك سلسلة من الغارات وعشرات الغارات، والجديد ربما أن تكثيف الغارات أيضا على شرق لبنان، لأن جنوب لبنان منذ الهدنة التي بدأت 16 إبريل وبعد الهدنة الممددة للمرة الثانية في 15 مايو الجاري تستمر هذه الغارات وتستمر الإنذارات بشكل يومي. يعني على سبيل المثال كان اليوم سلسلة إنذارات وبينها النبطية، وبعد ذلك بالفعل كان هناك سلسلة من الغارات على قضاء النبطية بعد انذار بالإخلاء، حيث كان هناك غارة على بلدة شوكين الجنوبية قتل خلالها عائلة، وأيضا شنت الطائرات الحربية غارة على بلدة جبشيت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، وأيضا تعرضت بلدة فرمان لغارات دمرت إحداها مسجد في البلدة، وأيضا بلدة غارة على بلدة ميسدون وسلسلة غارات أيضا منها على بلدة زبدين، وهنا أتكلم عن النبطية، وأيضا غارات على زوتر الشرقي زوتر الغربي قعقعيت الجسر، وأيضا كان هناك غارة على طريق زوتر. وبالتالي كل هذا التصعيد هو مؤشر على استمرار الضغط بالنيران على لبنان، ووفقا لما أيضا كانت أعلنه الجيش الإسرائيلي أن هناك أكثر من 150 غارة في الساعات 24 الأخيرة في شرق لبنان.
0: طيب ميساء، يعني كيف انعكس هذا التصعيد الميداني على حياة المسلمين اللبنانيين في أول أيام عيد الأضحى؟
1: نعم فعلا، لا أجواء عيد، يعني خاصة في ظل الأهالي الذين تركوا منازلهم، ومنهم من عاش في الخيم، وتحديدا سأتكلم عن خيم في وسط العاصمة بيروت. يعني ربما يعني العيد غصة ونغصة غصة، لأنهم فعلا تركوا الديار ولا أمل لديهم بالعودة في الوقت الحالي في ظل استمرار الضغط بالنار. وأيضا لا أريد أن أنسى أيضا سكان شرق لبنان، لأنه اليوم أيضا ومنذ أمس، اليوم مثلا على سبيل المثال كان هناك غارة على جرد بلدة حلبة في البقاع الشمالي أي شرق لبنان، وأيضا جرود الهرمل، وأيضا يعني على في غرب بعلبك بلدة فلاوي. فبالتالي وسلسلة هذه السلسلة أيضا من يعني الضغط بالنار، إضافة إلى ضغط نفسي على الأهالي لأن الإنذارات تتكرر. يعني اليوم مثلا كان هناك إنذارات على بلدات كفرحونة عرمتا مليخ جرجوح ومن الفوق، وأيضا سكان مدينة صور والمخيمات. يعني هذا الضغط النفسي الذي يتزامن مع عيد أضحى هو فعلا ما يثقل كل اللبنانيين، لأنه عمليا لا عيد بالنسبة لكل الشعب اللبناني.
0: نعم، وسنتابع هذه سنتابع مع العديد من اللبنانيين في مناطق متعددة كيف مر عليهم هذا اليوم أو كيف استقبلوه بالأحرى. أشكرك شكرا جزيلا الصحفية ميساء عبد الخالق من بيروت. وفي ظل تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان، اضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت بحثا عن الأمان، فيما اختار آخرون البقاء رغم تهديد القصف المستمر. وبين النزوح والخوف، يحل العيد هذا العام على أهالي الضاحية الجنوبية بظروف استثنائية تطغى عليها مشاهد الحرب والقلق من المجهول، كما حكى لنا بعضهم.
2: أكيد مثل كتير أشخاص من بعد ما اشتد القصف على الضاحية، بطبيعة الحال نحن أغلبية سكان الضاحية اضطرينا أنه ننزح، نزحنا لشهور يعني، بس من بعد الهدنة رجعنا على بيوتنا، بالرغم من أنه في خطر وكل يوم عايشين بتهديدات، يعني لدرجة أنه عم ننام تلفوناتنا عم بتضل حدنا أنه بحال صار في أنذار، بس أنه خلص يعني بالنهاية الواحد مش مضطر يضل ينزح، وبده يعني تأقلمنا مع الوضع مثل ما بيقولوا. والعيد صراحة أكيد العيد هالسنة مش مثل كل سنة، على أغلبية الناس العام عانت من الدمار، عانت من الفقدان، عانت من النزوح، ف يعني العيد أكيد ما بيشبه باقي الأعياد.
3: أنا طلعت من بيتي بتاريخ 2/3 بليلة يلي ضربوا فيها على الضاحية. هالليلة مستحيل أنساها بكل حياتي، من أبشع ليالي عمري، كتير كانت بشعة وصعبة، وكتير بشع أنه تطلع من بيتك وانت مش عارف اذا رح ترجع او لا. عيد ما في عيد، اكيد ما في عيد لنرجع بيوتنا.
0: مواطنون من الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي اليوم الأول من عيد الأضحى تحدث عدد من النازحين عن غياب مظاهر الفرح والاحتفال بالعيد هذا العام في ظل تداعيات الحرب وظروف النزوح القاسية. عدد من النازحين المقيمين في مراكز إيواء بمناطق مختلفة في لبنان تحدثوا إلينا عن مشاعرهم في هذه المناسبة، وكيف ألقت الحرب بظلالها على تفاصيل العيد وحرمتهم من أجوائه المعتادة.
4: هذا ثاني عيد بيمرق علينا نحن ونازحين، وأكيد جو العيد كتير تغير عن قبل، مرق وكأنه نهار عادي، مش أنه عيد لازم ننبسط فيه أو لمة العيلة وأجواء الجنوب. هذه السنة كتير تغير علينا العيد، مش مثل ما كان يجي يعني بالضيعة العيلة كلها تجتمع ويظهروا كلهم سوا والولاد ينطروا لحتى يلبسوا ثياب العيد أو يفرقعوا. هلأ ما في حدا يروح على مطرح أصلاً، لأنه ما حدا بيعرف أمتى بيضربوا وأي ضيعة بيقصفوا، يعني وضع البلد كله مش منيح
5: صراحة. يعني العيد اختلف جداً من هذيك السنة لهلأ، رغم من هذيك السنة يعني ما كان في جو العيد المعتاد، بس يعني الحرب كانت عامل أثر، بس هلأ أكثر لأن هلأ طلعنا من بيوتنا كلياً، يعني خسرنا جمعة العيلة لأنه كل واحد موجود بمحل، وحتى يعني المكان أنت موجود فيه بتكون مع يعني أصحابك وهيك، بس ما في جو عيد لأنه في قلق.
6: هلأ أكيد بالنسبة للعيد، هذا العيد السنة بيختلف كتير عن السنين اللي قبل. مثلاً هذا العيد إنه كل حدا قاعد مننا بميلة، مثلاً أهلي قاعدين بميلة، أنا قاعدت بميلة. إنه العيد اللي قبل مثلاً كنا نطلع على النهر أنا وأهلي وعائلتي كلها، كانت تكون في كتير عجقة مثلاً على الطرقات على الجنوب، نحن وطالعين كان كل عائلة تجتمع مع بعضها.
0: نازحون في عدة مناطق في لبنان.
7: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو BBC وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: وإلى قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل محمد عودة الذي تولى مؤخرا قيادة كتائب القسام في قطاع غزة، وذلك خلال غارة نفذت أمس الثلاثاء بعد أيام من الإعلان عن مقتل سلفه. في المقابل أفاد مسؤولون صحيون في غزة بأن الغارة نفسها التي استهدفت مبنى سكنيا في حي الرمال بمدينة غزة أسفرت عن مقتل 6 بينهم امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين. وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب القطاع، تتزايد التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية. لصورة أقرب عن الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا من دير البلح الصحفي عبد الهادي أبو قينص. مرحبا بك سيد عبد الهادي. كيف انعكست العمليات العسكرية الإسرائيلية على أجواء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى في القطاع؟ نعم، يبدو أن فقدنا اتصالنا بعبد الهادي أبو قينص، سنعاود الاتصال به، ولكن نبقى في القطاع حيث ونبقى في قطاع غزة. معنا أيضا عن الاحتفال بالعيد أو في أول أيام العيد للعام الثالث على التوالي غابة الأضاحي عن أسواق القطاع في ظل تداعيات الحرب المستمرة، فيما تشهد القليل من الأسواق معروضا مرتفع الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة شح المعروض وسط تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين. بعض المواطنين والتجار من قطاع غزة تحدثوا إلينا.
8: صاحب مزرعة سابقة من قبل الحرب. سكان قطاع غزة محرومين من الأضاحي من فترة الحرب 3 سنوات هذه، بعدم وجود المنتجات المواشي. اليوم ما فيش، أنت بتتحصر على نفسك، ما في قدر تشتري خروف. الأسعار كانت مسبقا قبل 7 أكتوبر في الحرب يتراوح من 5 إلى 6 دينار، اليوم سعر الأضاحي تكلف 350 شيكل ما يعادل 110-115 دولار الكيلو. لا في عفوا خروف بدخل ولا قطاع غزة. مسبقا كان الواحد الكل يفرح في الموسم، في خروف في عجل، من 3 سنوات ما شفنا العجول.
9: اليوم احنا إلنا 3 أعوام على التوالي ورا بعض ما بدخل عنا إلا لحم اللي هو المبرد، هذا بكمية خفيفة، المبرد والمجمد. المجمد حتى المبرد هذا كميات خفيفة جدا جدا، المبرد موجود منه، المجمد موجود برضه بشح صعوب. اليوم إلنا 3 سنين على التوالي ما فيش أضاحي بالمرة، بموكش إشي حي عنا بغزة. اليوم الناس ما بتقدر تضحي لأنه السعر مرتفع جدا، غير هيك إنه ما فيش عنا كميات بالمرة من المواشي الحية.
10: وقفت الأضاحي، ما فيش عنا دواب من وين تجينا، ودوابنا كلهم تقتلوا لما طلعنا على الجنوب. قبل الحرب كان حوش هنا ممتاز، وفي في بكاكير وعجول، وكنا نقنع بال60-70 راس نجيب نبيع للناس وضحي، وما فيش من وين نضحي.
0: مواطنون وتجار من قطاع غزة يتحدثون عن غياب الأضاحي للعام الثالث على التوالي، وكنا قبل قليل نتحدث عن أبرز التطورات التي حدثت في القطاع. ومعنا مرة أخرى صحفي عبد الهادي أبو قينص من دير البلح في قطاع غزة. مرحبا بك سيد عبد الهادي، كيف انعكست العمليات العسكرية الإسرائيلية على أجواء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى في القطاع؟
11: أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المتابعين الكرام. يمكن القول بأن الصورة حزينة جدا، والفرحة إذا ما وجدت منقوصة أيضا جدا، أولا لفقدان هؤلاء الفلسطينيين العديد من أبنائهم أثناء هذا التصعيد، بالإضافة أيضا إلى أجواء الأضحية مفقودة أيضا في الشارع الفلسطيني، بالإضافة أيضا إلى الأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على العيدية على الكسوة. كافة المعطيات على الأرض تؤكد بأن الصورة حزينة جدا تخيم على الفلسطينيين هنا في قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. زد على ذلك بأن قضية فريضة الحج للعام الثالث على التوالي لم يتمكن الفلسطينيون من أدائها، بالإضافة أيضا إلى نسك الأضحية كما أشرت، ولكن الصورة يمكن القول بأنها حزينة وأيام صعبة ومعقدة هي من تخيم على الشارع الفلسطيني، في ظل بطبيعة الحال أيضا خروقات وتصعيد إسرائيلي مستمر على قطاع غزة، بالرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على وقف إطلاق النار ما بين حماس وحركة والجانب الإسرائيلي، إلا أن الغارات مستمرة، القصف مستمر. خلال الساعات الماضية كان هناك غارة جوية أدت إلى مقتل 6 فلسطينيين بينهم القيادي البارز والذي يعتبر الرابع في كتائب عز الدين القسام محمد عودة، مع برفقة زوجته واثنين من أبنائه، بالإضافة أيضا إلى عمليات أخرى في شمال قطاع غزة تحديدا في منطقة الفلوجة في مخيم جباليا. كانت هناك إصابات من جراء إطلاق النار على هذا المحور الواقع في شمال قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك عبد الهادي أبو قينص الصحفي، كان معنا من دير البلح. ونبقى في قطاع غزة ولكن في سياق آخر، حيث تطالب عشرات النساء العالقات في قطاع غزة السلطات المعنية والمؤسسات الدولية بالسماح لهن بالسفر لإتمام لم الشمل والالتحاق بأزواجهن المقيمين في الخارج، وذلك في ظل القيود المفروضة وصعوبة إدراج أسمائهن ضمن قوائم السفر المحدودة. نستمع لبعضهم.
12: زوجة عالقة في غزة. طبعا احنا بنطالب بفتح ان ممرات انسانية للخروج من غزة. طبعا احنا ما بدنا نتهجر، احنا مع ازواجنا معهم اقامات، عاملين ان لم شمل الفيز تاعتنا جهزات والتأشيرات جهزات، بس حتى فيز نشرفت على الانتهاء واحنا قاعدين هان، ما في ان لم شمل، ما في ان اي اشي. احنا بدنا نعيش حياة طبيعية، بدنا نعيش براحة بامان، بدنا نعيش مع ازواجنا. احنا هان عايشين في غزة لحالنا، وحيدين تماما في غزة.
13: أم لثلاث أطفال، بطالب من السفارات بعمل إجلاء إلنا وإلي والأطفال ولجميع النساء العالقات داخل قطاع غزة. أنا إلي ثلاث سنين ما شفت جوزي، بطالب من حقي زي أي حق أي إنسان وطن في الوطن إنه يشوف جوزه. أولادي كل يوم يا ماما بدي بابا، أنا بقدرش أحكي لهم اليوم، بكرة نحكي لهم الصبر حلو.
0: سيدات من قطاع غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: مسؤولون لبنانيون يؤكدون مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات إسرائيلية أمس الثلاثاء، وتقارير تشير إلى تحذير أمريكي لإسرائيل من ضرب بيروت خشية تعريض وقف إطلاق النار مع إيران للخطر. مواطنون من مدينة صور بلبنان.
16: الوقت ما إجا الإنذار، العالم مثل ما بقولوا فاتت ببعضها، لأنه العالم في مع أولادها أطفالها نساء شيوخ عجاز، بدها تقوم العالم تظهر من بيوتها.
15: وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل خارج الخط الأصفر في لبنان للتعامل مع استخدام حزب الله للطائرات المسيرة المتفجرة. وحزب الله يقول في بيان إن اشتباكات بين مقاتليه والقوات الإسرائيلية وقعت شمال نهر الليطاني. إسرائيل تعلن مقتل القائد الجديد للجناح العسكري لحماس محمد عودة في ضربة على غزة، ومسؤولون صحيون في غزة يعلنون مقتل 6 أشخاص بينهم امرأة وإصابة أكثر من 20 آخرين في الضربة نفسها. مواطن من قطاع غزة.
17: فجأة سمعنا الصاروخ الغادر اللي نزل دمر الدنيا، ما لقينا الشهداء مرمية على الأرض، طفلة يعني استشهدت أمها أمام عينها، هدم كل شيء مباشرة، هدم أجواء العيد وفرحة العيد، انقلب الشارع لا ظلام ولا نكد ولا حزن.
15: وزير الخارجية الإسرائيلي يقول عبر منصة إكس إن خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة بحسب تعبيره.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد قصف أهداف قرب مضيق هرمز وسط مخاوف من تعقيد جهود إنهاء الحرب. الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدري يعلن دمج الجناح العسكري لحركة السياسية الشيعية مع قوات الأمن العراقية. أكثر من 1.5 مليون حاج يواصلون أداء ما تبقى من مناسك الحج في مكة. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة ذكروري.
0: والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
0: معي في جولة اليوم زميلتي ياسمين شاهين. مرحبا بك ياسمين.
18: مرحبا بك محمد وبكل مستمعينا.
0: يبدو أن عيد الأضحى أول أيامه سيكون هو المسيطر على ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أليس كذلك؟
18: بالفعل محمد، وكل عام وأنت وكل مستمعينا بخير. وبالطبع بدايتنا كما قلت من هذه الاحتفالات أول يوم من أيام عيد الأضحى الذي يبدأ بصلاة العيد. ففي قطاع غزة أداها فلسطينيون بين أنقاض المساجد المدمرة بسبب الحرب، ومنها أنقاض مسجد الهدى في خان يونس جنوبي القطاع، حيث يظهر مقطع مصور المصلين وهم يفترشون سجادات الصلاة في ساحة صغيرة بعد أن قاموا بتسوية أرضها وحولهم أنقاض المسجد، ثم يتبادلون التهاني ويفرح الأطفال ببالونات العيد.
19: سمع الله لمن حمده، الله أكبر.
0: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع؟
18: نعم محمد، جاءت التعليقات على هذا المقطع مليئة بالتهاني والدعاء لأهل غزة بأن تكون ظروفهم أفضل في العيد العام المقبل، مشيدين بإصرارهم على الصلاة قرب هذه المساجد المهدمة.
0: سنبقى في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية. كان الاحتفال بالعيد في ساحة كنيسة المهد، كيف جاء ذلك؟
18: صحيح محمد، شهدت ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية أداء المسلمين هناك الصلاة حسب مقطع مصور متداول.
0: اسمع كيف أيضا تفاعل مع ذلك مستخدمو وسائل التواصل؟
18: نعم، هم أشادوا فيه بروح التسامح الديني التي تسود هذه المدينة العريقة، متمنين لها أن تستمر رغم كل المعوقات.
0: نعم، هي بالفعل أجواء لافتة و بالتأكيد رائعة. في سنظل أيضا مع أجواء العيد ياسمين.
18: صحيح، في أول أيامه محمد، ولكن هذه المرة من مصر، حيث تداول رواد مواقع التواصل هناك عدة مقاطع مصورة تظهر هروب بعض الأبقار والعجول في عدة مناطق في البلاد، في مشاهد صارت متكررة كل عام تقريبا، حيث أظهر أحد هذه المقاطع هروب أحد العجول في مدينة المحلة بدلتا مصر، وهو يجري على أحد المحاور المرورية وسط ذعر قائدي المركبات التي تركها بعضهم هاربين رغم تفادي العجل هذه المركبات.
20: العجل يا جدعان، العجل جاي علينا يا جدعان، امسك العجل.
0: هو مشهد مثير للضحك فعلا، وربما للخوف على الطريق، ربما يحدث يعني حوادث.
18: صحيح.
0: كيف تفاعل المصريون أو غيرهم مع هذا المقطع؟
18: هم تملكهم حس فكاهي في تعليقاتهم بسبب حبهم لمشاهدة هذه المقاطع كل عيد، بينما يعني استنكر آخرون تكرار الأمر كل عام دون وجود ضوابط للتعامل مع الأبقار والعجول تمنع هروبهم بسبب سلوكيات خاطئة ربما من قبل القصابين في التعامل معهم حسب معلقين.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة. شكرا. ياسمين، كل عام وأنت بخير. شكرا.
18: وأنت بخير محمد.
0: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملياته في لبنان خارج ما يسمى بالخط الأصفر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة استخدام حزب الله للطائرات المسيرة المفخخة. على جانب آخر، تحدثت تقارير إعلامية عن قلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تحول القتال في قطاع غزة إلى حرب استنزاف طويلة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع. لمزيد من التوضيح بشأن الموقف في إسرائيل، معنا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان وبدء الجيش الإسرائيلي العمل خارج ما يسمى بالخط الأصفر، ما الحديث الجاري تداوله في الداخل الإسرائيلي بشأن المرحلة الجديدة في مواجهة حزب الله؟
21: يعني بداية، الإعلام الإسرائيلي تناول اليوم التسريبات التي خرجت من جلسة الكابينيت حول لبنان، والتي جاء في أهمها بن غفير يقول علينا تدمير الضاحية كما فعلنا في رفح، وإيلي كوهن وزير الطاقة يطالب بتوجيه ضربة لحزب الله والحكومة اللبنانية وعليهما دفع الثمن، وزير الجيش كاتس يقول المعادلة هي قص الضاحية مقابل المسيرات، لكن واشنطن تمنعنا. الجديد في التصريحات التي يبثها الإعلام الإسرائيلي ما ورد قبل قليل أنه تم منح الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للهجوم في لبنان وبيروت والضاحية لفترة زمنية محدودة وسريعة، وعليه الجيش الإسرائيلي الذي أصدر قبل حوالي الساعة إنذارا عاجلا لسكان مدينة صور ومخيماتها والأحياء المحيطة بها لإخلائها إلى الشمال شمال نهر الزهراني، بدأ فعلا حسب بيان الجيش الإسرائيلي قبل قليل بقصف أهداف في الجنوب اللبناني وخصوصا في منطقة صور.
0: نعم، على جانب الآخر في الحرب على قطاع غزة، كيف تنظر المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل لمسار الحرب هناك في ظل مخاوف داخلية ربما من تحول العمليات لحرب استنزاف طويلة كما أشار التقارير؟
21: نعم، تدرك إسرائيل جيدا أنها قد تذهب إلى حرب استنزاف في قطاع غزة، ولكن التصريح اللافت اليوم لوزير الجيش الإسرائيلي جاء فيه لقد تعهدنا بأن حماس لن تحكم عسكريا أو مدنيا وهذا ما سيحدث، وركز على تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة وأن كل شيء في الوقت المناسب وبشكل صحيح، وهذا ينبئ بإمكانية وجود خطة إسرائيلية لتهجير المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة.
0: أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي منير الغول كان معنا من القدس. وإلى الضفة الغربية المحتلة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في حوادث سرقة الأغنام أغنام الفلسطينيين على يد مجموعات من المستوطنين. وحذرت منظمات حقوقية من تداعيات هذه الظاهرة على الأسر الفلسطينية التي تعتمد على الثروة الحيوانية كمصدر رزق أساسي. فكيف تؤثر سرقة المواشي والأغنام على أجواء عيد الأضحى في الضفة الغربية المحتلة؟ نستمع.
1: كل واحد عنده مزرعة، هذا الموسم عيد الأضحى هو الموسم المنيح اللي بعد بيع أضاحي، ببيع حليب، ببيع جبنة، يعني هذا موسم إنه كأنك أنت من السنة للسنة ظلك تستنى فيه، ولكن احنا خسرنا كل إشي بسبب المستوطنين.
2: أنا الغنم عندي في البرك الداري، فالصبح كادر ولا المستوطنين صاروا باب البرك، فمنعناهم يدخلوا البرك، طلعوا وقفونا على الشارع. فاحنا حاولنا ناخذ الغنم وننزل فيها على جبل ثاني مشان عادل على البلد، يعني يخوف ياخذوهن، فحاصرونا واخذوهن. انا عندي غنم، عندي ضحايا، وعندي غنم بتحلب بس نسوي جبنه ولبن، فاخذوهن، ما ضلش لا اضاحي ولا جبنه. والله انا والبدوان والصاحبين الغنم ما ضلش عندي مشي، يعني كل هذا اللي بكت الرزق ماشي عليها، ما بعتش الموسى تبعهن.
22: انه اثرنا كثير كثير، يعني مش بس الاضاحي، مش بس الاضاحي، منتوج كامل، يعني منتوج الالبان والاجبان وشو الاضاحي، هذا كله يعني تصور لو واحد يكون عنده يعني شيء مقدار معين وصير صفر، صفر حتى أقل من الصفر.
0: مواطنون من الضفة الغربية. في اليمن، حيث تتزايد معاناة آلاف الأسر النازحة مع حلول أول أيام عيد الأضحى، يحاول النازحون في المخيمات التخفيف من معاناتهم عبر التكاتف ومشاركة أجواء العيد فيما بينهم. نستمع لشهادات عدد من النازحين في مخيمات عبس بمحافظة حجة.
23: الصباح في يوم العيد، يعني في ناس فقراء ما بش معهم شيء داخل بيوتهم، وفي بعض الناس معهم أكل، نتجمع كلنا النازحين كأنه أسرة واحدة، نجمع الأكل في محل واحد ونأكل من أجل الأطفال لا يحسونه يعني بالألم والجروح الذي في قلوبهم بدون أكل بدون عاد بدون شيء، بس الذي مع شيء لأجل الأطفال المتبقين يأكلون سواء كأننا أسرة واحدة في بيت واحد. على قلوب النازحين يعني أحسن يوم، حتى لو ما نملك شيء لكن نحمد الله وشكره مجتمعين سواء.
24: والله هذا العيد علينا ما أقول لكم ما هو إلا الحمد لله وبس، لا حصلنا ملابس لعيالنا ولا حصلنا كسوة لبنينا ولا حتى بدل أبو 500 ما حصلناهاش، إلا اللي نحاول بقدر ما نستطع أن نسعد بنينا اللي تطبخ بيتها إدام وخضرة واللي تخبز واللي ونخرج فطورنا كلنا ونتجمع حنا يا النسوان نفوسنا ورجال نفوسنا ونفطر نفسنا بأي طريقة نسعد أطفالنا لما نشوفنا كذا متجمعين وملتمين وضحاك، يعني نتهنى الهم بس لا نفسنا نسعدهم بأي طريقة.
0: نازحون في مخيمات عبس بمحافظة حجة باليمن، ومعهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. لقاؤنا يتجدد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الصوت كان معكم إيهاب أمين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.